Awakening Records تقدم تبسم، الألبوم الجديد لنجم الأغنية الإسلامية الفنان مسعود كورتس، والذي يحتوي على 12 أغنية رائعة، من ضمنها روحي فداك، الحمد لله، عدناني، دعاء، غار حراء، عيد سعيد، بالاشتراك مع النجم ماهر زين وغيرها من أغاني الألبوم المتميزة. تبسم، الألبوم الجديد حالياً بالأسواق.

لليو استداشر يو برشنسم السلام عليكم ورحمة الله وميرسبيني ان برغرامين اميسيونين بو مسي فنتيم مشتتر در اوغانيزور نغا شوشاتا هومونيتار تورك ريدا مي برفايسوسين ساي زوتري يتمير براچي ن برغرامين سوتم باس روبريكس نغا كنديمي لزيمي قرآنيت فاملارد اشت روبريكا لجرات فتالة ده دوكاتيوه مي باسي زاكونيشت ويون Rubrika Hadithe Profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salatu Vesselam që shëqëron me komente. Dhe në fund që përmbyll këtë emision është rubrika Fiku Jurisprudence Islame. Të gjitha këto shëqëron me ilahi këng fetare.